رسلاً أولياءهم قال النبي كل أوسوس تغيانا نغوي نغاني باتم بارو من بنغسي لما غولي بسسر ياهو من بنغسي لما غولي بسسر ياهو.

من شارین گلو قال التحزام رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق قال التحزام رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ذيك حد